مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصداقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بريكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد 31 مايو 2026. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم هو حرية التعبير في العالم العربي. في العالم العربي تبدو حرية التعبير كأنها الوعد الذي يقال ولا يتحقق، والحق الذي يكتب في الدساتير لكنه يتبخر عند أول اختبار. فالكلمة هنا ليست مجرد رأي بل مخاطرة، وقد تتحول إلى تهمة، وقد تجر أو وقد تجر صاحبها إلى محاكمات أو سجون أو منفى. وهذا وحده يكشف حجم الفجوة بين المواطن والسلطة، وبين ما يعلن في الخطابات الرسمية وما يعيشه الناس في الواقع. فحين يخاف الإنسان من صوته، وحين يصبح الصمت وسيلة للبقاء، ندرك أن الظلم السياسي ليس حادثا عابرا، بل منظومة كاملة تحرس نفسها بالخوف. إن حرية التعبير في المنطقة العربية ليست مجرد قضية حقوقية، بل هي مرآة تكشف عمق الأزمة السياسية. فحين تمنع الكلمة يمنع التفكير، وحين يمنع التفكير يمنع الوعي، وحين يمنع الوعي يصبح الشعب مهيئا للسيطرة. ولهذا السبب تخشى بعض الأنظمة من الكلمة

ما أكثر مما تخشى من السلاح، لأن السلاح يقتل الجسد، أما الكلمة فتوقظ العقول، والكلمة حين تستيقظ لا يمكن إعادتها إلى النوم بسهولة. لقد بنيت أنظمة سياسية عربية كثيرة على فكرة أن السلطة لا تسأل، وأن الحاكم فوق النقد، وأن الدولة لا تتحمل صوتا خارج الجوقة. ومع مرور الزمن تحولت هذه الفكرة إلى ثقافة سياسية، وإلى بنية قانونية، وإلى أجهزة كاملة مهمتها ضبط المجتمع لا خدمته. وهكذا أصبح المواطن يعيش في فضاء عام مراقب، لا يسمح إلا بالرأي الذي ينسجم مع الخط الرسمي، بينما ينظر إلى أي اختلاف على أنه تهديد لاحق، وفي ظل هذا الواقع لم تعد حرية التعبير مجرد مساحة للكلام، بل أصبحت مساحة للنجاة. الظلم السياسي في العالم العربي لا يظهر فقط في تقييد الكلمة، بل في الطريقة التي تدار بها السلطة. فحين تحتكر السياسة في يد نخبة صغيرة، وحين تغلق أبواب المشاركة، وحين يصبح تداول السلطة شبه مستحيل، يتحول الحكم إلى دائرة مغلقة لا يدخلها أحد ولا يخرج منها أحد. وفي هذه الدائرة لا مكان للنقد، ولا مكان للمساءلة، ولا مكان للمواطن إلا كمتلقٍ لا كشريك. وهذا ما يجعل حرية التعبير خطرا على السلطة، لأنها تكسر الصمت وتفتح الباب لأسئلة لا تريد الأنظمة سماعها. وفي كثير من الدول تستخدم القوانين كأدوات للسيطرة لا كضمانات للعدالة. قوانين فضفاضة تفسر كما تشاء السلطة، تجرم النشر وتعاقب الرأي وتحاكم النوايا، وفي المقابل ترفع شعارات الإصلاح والانفتاح، لكن الواقع يبقى كما هو: إعلام موجه، فضاء رقمي مراقب، مجتمع خائف، ومواطن يتعلم منذ طفولته أن السياسة منطقة محظورة. وهكذا يصبح الخوف جزاء من الهوية، والصمت جزءا من النجاة. ومع كل هذا، فإن أخطر ما يفعله الظلم السياسي ليس القمع المباشر، بل قتل الأمل. فحين يشعر المواطن أن صوته لا قيمة له، وأن رأيه لا يسمع، وأن مستقبله ليس بيده، يبدأ الانسحاب من الحياة العامة، ينسحب من السياسة، من المشاركة، من الحلم. يصبح الوطن مجرد مكان يعيش فيه، لا مشروعا ينتمي إليه. وهذا الانسحاب هو ما يجعل الظلم يستمر، لأن السلطة التي لا تجد من يواجهها تتوسع بلا حدود. لكن رغم كل هذا، فإن الشعوب العربية ليست بلا وعي وليست بلا إرادة، فهناك جيل جديد لا يخاف من السؤال، ولا يقبل أن يصادر صوته، ولا يرى في السلطة شيئا مقدسا. جيل يعرف العالم ويقارن ويطالب ويكتب ويحتج ويستخدم التكنولوجيا لكسر الحصار. وهذا الجيل رغم كل القيود استطاع أن يفرض وجوده، وأن يغير شكل النقاش العام، وأن يفتح ثغرات في جدار الصمت. وربما لهذا السبب تخشى بعض الأنظمة هذا الجيل أكثر من أي شيء آخر، لأنه لا يشبه الأجيال السابقة، ولا يقبل أن يعيش في الظل. إن مستقبل حرية التعبير في العالم العربي لن يمنح من فوق، بل سينتزع من تحت. سيأتي من أسرار الناس على الكلام، ومن رفضهم للصمت، ومن إيمانهم بأن الكلمة ليست جريمة بل حق. وسيأتي من بناء مؤسسات قوية مستقلة لا تخضع للحاكم بل للقانون. وسيأتي من مجتمع يعرف أن الحرية ليست خطرة بل ضمانة للاستقرار الحقيقي. فالدولة التي تخاف من رأي مواطنها هي دولة هشة مهما بدت قوية، والدولة التي تسمح بالنقد هي الدولة التي تثق بنفسها وبشعبها. ويبقى السؤال الذي لا يريد كثيرون طرحه: لماذا تخاف بعض الأنظمة العربية من الكلمة؟ هل لأن الكلمة تكشف الحقيقة؟ أم لأنها تفضح الفساد؟ أم لأنها تذكر الحاكم بأن السلطة ليست أبدية،
مهما كانت الإجابة فإن الحقيقة واضحة، لا نهضة بلا حرية ولا كرامة بلا صوت ولا مستقبل بلا مواطن قادر على أن يقول ما يريد دون خوف. والعالمي العربي بكل ما فيه من طاقات وإمكانات يستحق أن يعيش هذه الحقيقة، لا أن يظل أسيرا لسمت طويل. وفي العالم العربي تبدو حرية التعبير كأنها جريمة مؤجلة، وكأن السلطة تنتظر فقط اللحظة التي يرفع فيها المواطن صوته لتثبت له أن الصمت هو الخيار الوحيد الآمن. فالكلمة هنا لا تقاس بقيمتها بل بثمنها، وثمنها قد يكون مستقبلا مكسورا أو وظيفة ضائعة أو بابا يغلق أو حتى زنزانة لا يدخلها الضوء. وفي هذا الواقع يصبح السؤال البسيط فعلا من أفعال التمرد، ويصبح الرأي المختلف إعلانا غير مباشر عن الشجاعة أو ربما عن الجهل بقواعد اللعبة التي لا تكتب في الدساتير بل تكتب في الخوف. إن الظلم السياسي في المنطقة العربية ليس مجرد ممارسة بل هو عقلية كاملة، عقلية ترى في المواطن تابعا وفي النقد تهديدا وفي الحرية فوضى. ولهذا السبب تبنى الأنظمة على فكرة أن السلطة لا تناقش، وأن الحاكم لا يسأل، وأن الدولة لا تتحمل صوتا خارج السطر. ومع مرور الزمن تتحول هذه الفكرة إلى ثقافة عامة يتربى عليها الناس كما يتربون على اللغة والدين. فيتعلم الطفل قبل أن يتعلم الكتابة أن السياسة ليست له، وأن الكلام له محدود، وأن الحقيقة ليست دائما ما يقال بل ما يسمح أن يقال. وفي هذا المناخ تصبح حرية التعبير مجرد شعار جميل يرفع في المناسبات، بينما الواقع يروي قصة أخرى، قصة صحفي يحاكم لأنه كتب، وأستاذ يعاقب لأنه فكر، وناشط يلاحق لأنه سأل، ومواطن يستدعى لأنه نشر جملة على هاتفه. وتصبح وسائل الإعلام مجرد أبواق تردد ما يملى عليها، وتتحول المنابر إلى مسارح تعرض فيها رواية واحدة، رواية السلطة، بينما تمنع الروايات الأخرى من الظهور. وهكذا يصنع الصمت لا كخيار بل كقدر. لكن أخطر ما في الظلم السياسي ليس القمع المباشر، بل القمع الذي يتسلل إلى داخل الإنسان حين يبدأ المواطن بمراقبة نفسه قبل أن تراقبه الدولة، حين أن يختار الصمت لا لأنه يريد بل لأنه يعرف أن الكلام قد يفتح أبوابا لا يستطيع إغلاقها. هذا النوع من القمع هو الأكثر فتكا، لأنه يحول الإنسان إلى ظل، ويحول المجتمع إلى قطيع صامت، ويحول الوطن إلى مساحة لا تسمع فيها إلا الأصوات التي تريدها السلطة. ومع ذلك فإن الشعوب العربية ليست غافلة، فهناك وعي يتشكل رغم كل شيء، وعي لا تصنعه المدارس ولا الإعلام بل تصنعه التجارب، وتصنعه الخيبات، وتصنعه الأسئلة التي لا تجد جوابا. وعي يقول إن الحرية ليست ترفا بل ضرورة، وإن الكرامة ليست شعارا بل حق، وإن الصمت الطويل لا يصنع استقرارا بل يصنع انفجارا مؤجلا. ولهذا السبب تخشى بعض الأنظمة من الكلمة أكثر مما تخشى من السلاح، لأن السلاح يقتل الجسد كما قلنا، أما الكلمة فتوقظ العقول، والعقول حين تستيقظ لا تعود إلى النوم بسهولة. إن حرية التعبير ليست مجرد مساحة للكلام بل هي المساحة التي يبنى فيها الوطن الحقيقي، وطن لا يخاف من النقد ولا يطارب المختلفين ولا يضع مواطنه في مواجهة الخوف كل يوم، وطن يعرف أن القوة ليست في إسكات الناس بل في القدرة على سماعهم، وأن الاستقرار الحقيقي لا يأتي من القبضة الحديدية بل من العدالة ومن المشاركة ومن احترام الإنسان كإنسان لا كرقم في سجلات الدولة. ويبقى السؤال الذي يتهرب منه كثيرون، هل تخاف الأنظمة العربية من حرية التعبير لأنها تهددها؟ أم لأنها تكشف ما تحاول إخفاءه؟
أم لأنها تذكر الجميع بأن السلطة ليست أبدية وأن الشعوب مهما صمتت لا تنسى؟ مهما كانت الإجابة فإن الحقيقة واضحة، لا مستقبل بلا حرية ولا كرامة بلا صوت ولا وطن بلا مواطن قادر على أن يقول ما يريد دون خوف، والعالم العربي بكل ما فيه من طاقات وذكاء وإبداع يستحق أن يعيش هذه الحقيقة، لا أن يبقى أسيرا لصمت طويل، صمت لم يعد يشبهه ولم يعد يناسب جيله الجديد. على أي بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسهامات علمية في الهندسة البيئية وتقييم برامج تعليم العالي من كندا، والبروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي، والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا، والمدرب العالمي الأستاذ زين أسعد مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. وستكون معنا الدكتورة أحلام تميمي صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. وستكون معنا أيضا الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن مصر أيضا الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية. وستكون معنا أيضا معنا أساتذة قلائل اليوم لأنهم ما زالوا في عطلة العيد حتى يكملوا الكبش إن شاء الله بألف صحة وعافية. ستكون معنا الدكتورة أو الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. وسيكون معنا أيضا بعض الإخوان والأخو أو بعض الأخوات الحقوقيين والحقوقيات. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا.

0: مع أول اتصال. وكما عودناكم مع المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. غاب عنا الأستاذ زين بعض الحلقات، نتمنى له التوفيق. أهلا وسهلا بك أستاذ زين، مرحبا ومرحبا بعودتك السليمة. تفضل أستاذ.
1: سلام الله عليك أستاذ الفاضل، سلام الله على الحاضرين والسامعين متابعي برنامج الصداقة الكرام. أحد جديد متجدد بإذن الله تعالى يجمعنا. نعم، تقطعت الأسبوع الماضي، هو الأعطال الفنية عادت، يعني في سوريا كل فترة لدينا سوء خدمات والسبب التعدي على أملاك الدولة والأملاك العامة. والحمد لله تعالى يعني أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عودة خدمة الاتصالات والإنترنت لوضعها الطبيعي بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بالكابلات الضوئية الرابطة بين محافظتي دمشق وحمص، وتسببت بانقطاعات واسعة، ولهذا السبب تقطعت الأسبوع الماضي. كذلك تراجعت جودة الخدمة في عدد من المحافظات. الحمد لله تعالى يعني الشبكة استعادت عملها تدريجيا بعد معالجة العطل، وخاطبت الشركة عديد المؤسسات أو الشركات المشغلة، خاطبت الوزارة عديد الشركات المشغلة ضرورة إبلاغ المشتركين فورا بأي أعطال أو طوارئ تؤثر على الخدمة. الحمد لله تعالى انتهى العيد على خير، ويستعد يعني طلابنا في الشهادتين الإعدادية والثانوية لدخول غمار الامتحان الشهادتين، ومئات الآلاف من الطلاب في كل أنحاء سوريا يستعدون لأداء هذا الموضوع. أرجو من الله أن يعني يتم حل الإشكال بالنسبة لطلاب محافظتي السويداء ودير الزور. دير الزور هناك يعني دعونا لا نبالغ بل نقول محافظة أصبحت شبه منكوبة حاليا، يعني بعد سنوات من الحرب، سنوات من الفيضانات، عادت الفيضانات منذ أيام قليلة ضمن العيد، وفي كل المناطق الشرقية هناك استنفار يعني من أيام العيد إلى الآن. السبب كما قلنا ارتفاع منسوب نهر الفرات بشكل كبير، سبب فيضانات، وحتى أن الرئيس الشرع انتقل إلى هنا.
0: نعم، ننتظر عودة الأستاذ زين. ربما في مشكل النت، ولكن ما زال الاتصال جاريا. أتمنى أن نسمع الصوت، وإلا سننتظر أن يتواصل معنا بعد قليل.

0: أذننا الأستاذ زين. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ زين، تفضل.
1: سلام الله أستاذي، أعتذر عن هذا التقطع، وكنت أتكلم عن المحافظات الشرقية، أقول على عجالة. يعني كان هناك استنفار في العيد والأيام التي تلته، أرجو أن يكون الصوت واضحا أستاذي.
0: نعم واضح جيد، تفضل أستاذ.
1: شكرا لك أستاذي. فقد كنت أقول حضر الرئيس الشرعي يعني مع لجنة من رئاسة الجمهورية لتفقد المناطق الشرقية التي تعرضت للأضرار، هي عدة محافظات الرقة ودير الزور والحسكة والقامشلي هناك في المدن البعيدة عن العاصمة، حيث أصدرت لجنة الاستجابة الطارئة لمحافظة دير الزور استنادا لبيانات واردة من لجنة الرصد التابعة لمديرية الموارد المائية تحديثا حول حالة منسوب نهر الفرات. و كانت لجنة الاستجابة يعني تعمل 24 ساعة، كانت هناك وزارة الدفاع حاضرة، كان هناك الأمن العام حاضر، الجميع في سوريا كان يعمل في العمل الإنساني. يعني وزارة الدفاع لم تمارس الدور إلا الدور الإنساني، وزارة الداخلية مارست الدور الإنساني، جميع مكونات الشعب السوري من تركمان وآشور وإسلام ومسيحيين كانوا هناك يتعاونون لاستيعاب هذه النكبة، على يعني ولو أني أبالغ عندما أقول نكبة كبيرة، لكن الحمد لله الجميع كان متعاون. وحتى مساء البارحة كنت أتواصل مع أحد الأشخاص الموجودين في لجنة الاستجابة، وأكد أن الموضوع يعني ضمن السيطرة، لأنه في الخط الغربي لمحافظة دير الزور، من يسمعني في سوريا يعرف التفاصيل الجغرافية، هناك يستقر منسوب نهر الفرات عند ارتفاع 3 أمتار مع توسع أفقي بمقدار 50 متر حتى يعني مساء السبت. الحمد لله لم تكن هناك أي زيادات تذكر في منسوب النهر في الخط الغربي خلال الفترة المذكورة، وإن شاء الله الفيضان يعني تدريجيا سينحسر حتى مساء اليوم الأحد. أما في الخط الشرقي في البوكمال في الميادين، فتشهد المنطقة ارتفاع يعني ارتفاعات ملحوظة في منسوب النهر، لكن الحمد لله طمنونا أنه اليوم ستكون ضمن مساء الأحد ستكون مستقرة بإذن الله تعالى. كل الجهات المعنية مستنفرة، كل الوزارات كل المديريات يا سيد الفاضل مستنفرة جدا ومستعدين، يعني الجميع أبدت آلاف من السوريين أرسلوا طلبات أن يكونوا مستعدين للمساعدة الإنسانية للتطوع في سبيل يعني نصرة إخوتنا السوريين دائما أينما كانوا. الحمد لله تعالى يوجد أضرار نعم مادية كبيرة نعم، لكن لدي رأي شخصي حول الموضوع يا سيد الفاضل. هذه السنة الأولى منذ سنوات طويلة، منذ عقدين ربما، يكون محصول القمح في أبهى صوره وأفضل صوره. كان هناك غلة وفيرة جدا، وقامت الدولة بشراء طن القمح زيادة عن السوق المتعارف عليها من المواطنين. لذلك هناك أشك، يعني أشك ولا أستند على معلومات هنا على رأي وتحليل أستاذي، هناك أيد خبيثة تعمل هنا وهناك لبقاء استيراد القمح من عدة دول أصبحت معروفة لدينا. يعني نحن نستورد القمح من روسيا شئنا أم أبينا، لا يمكن أن يكون هناك محصول قمح جيد لأنه سيتوقف هذا الاستيراد. لذلك أشك ويعني أدعو المعنيين بهذا الموضوع للتحقيق والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية. اليوم كلنا سوريين، اليوم كلنا أبناء دير الزور، اليوم كلنا منكوبين بسبب الفيضان. اليوم حتى في الساحل وحتى في دمشق نتعرض للفيضان النفسي والفيضان يعني أقول هذا العاطفي الكبير، لأنه في كل فترة تخرج لدينا قصة يجب أن يتفاعل معها الجميع وتصبح لدينا هكذا بوصلة للاتجاه العام. وطبعا من كل الأطياف في كل فترة تخرج قصة من الطائفة الفلانية ويصبح لها أيد وأرجل. أدعو الجميع لنسيان هذه المواضيع، اليوم لدينا حالة طارئة يجب التعاون معها. الدولة تقوم ضمن الإمكانات المتوفرة بواجبها، لكن هذا لا يكفي على الجميع. أنا كمواطن يجب أن أمد يد العون بشكل أو بآخر لإخوتي هناك في المناطق الشرقية وفي عموم سوريا، هكذا نستطيع البناء وهكذا نستطيع العمل. يعني هو للأسف بعد سقوط النظام السابق لم نتوحد في سوريا إلا بسبب النكبات، إما أعصار إما أمطار إما فيضان إما جفاف، هكذا توحدنا. يعني البعض يقول بورك الخطب الذي يجمع الشعب، إن شاء الله تزول هذه الغمة سريعا، إن شاء الله الحسر هذه يعني أكرمنا رب العالمين بأمطار وفيرة لم تكن هناك الأدوات اللازمة لاستيعابها بشكل كبير. بعض الخسائر علّه درس للمستقبل أستاذ الفاضل، حتى مديرية الموارد المائية تعمل بشكل سريع وحاسم على استيعاب هذا الموضوع لنعود من جديد لزراعة أرضنا لتكون في العام القادم بإذن الله تعالى غلة القمح أوفر محصول لدينا في سوريا، وهو العمود الفقري للاقتصاد الزراعي لدينا. إن شاء الله نعود بشكل سريع، البزار أصبح متوفر، القروض وال يعني المساعدات اللوجستية من الدولة متوفرة. بقي لدينا الأراضي، إن شاء الله تنزاح هذه الغمة سريعا، نعود للزراعة من جديد، نعود لغرس بذورنا السورية القديمة منذ آلاف السنين إلى الآن، بذور الأبجدية وبذور الشمس التي لا تغيب في أرضنا. بقول ما بقي الليل والنهار. أما في المناطق الجنوبية فللأسف ما يزال الاستيطان والسرطان الإسرائيلي يتوسع رويدا رويدا، ما يزال يستغل العالم أزمة الحرب في لبنان، وأسأل الله الأمن والسلام والنصر لإخوتي في لبنان، يتوسع هنا وهناك ويحاول السيطرة على الموارد المائية وبعض السدود في مدينة القنيطرة، وما يزال الفلاحون يعملون يعني في أرضهم، ما زال باقون، وقل هناك يزرعون السنديان وباقون إن شاء الله ما بقي شجر السنديان في سوريا. كل الشكر لك أستاذ الفاضل، واعذرني على هذه يعني المداخلة السريعة، أخشى ما أخشاه أن يخذلني هذا الإنترنت وتعود الخدمة إلى سوقها.
0: أتمنى أحسن في الأسبوع المقبل إن شاء الله، والأمور الحمد لله تبشر بالخير، ويعني عام جيد في المحصولات الزراعية، وهذا يعني شيء مشجع جدا، يعني يبين بأن الإخوان السوريين يعملون بجد، ونتمنى كما قلت أستاذي الفاضل السنة المقبلة أن يكون أحسن إن شاء الله، وهذا أكيد، لأن الناس كانوا يعني متشوقين ومحتاجين للعمل في أراضيهم وفي الزراعة وفي غيره، وكل شخص كان يحب أن يمارس عمله بكل حرية، لكن مع الأسف الشديد كان هناك حاكم بائد، حاكم فاسد، حاكم مجرم، والحمد لله قد خلصكم الله منه يعني بسهولة وبدون إراقة دماء. أما بالنسبة للعصابات فهي موجودة في الجميع وتكاد تنقرض رويدا رويدا. إن شاء الله نسمع،
1: الحمد لله الحمد لله،
0: إن شاء الله نسمع خبرا جديدا أو أخبارا سارة في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أستاذي الفاضل المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وتحية خاصة للأستاذة مديحة وللصغار ولكل الأهل في لبنان وفي سوريا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أستاذ الفاضل. بعد كل ما حدث ويحدث أقول قولا واحدا، نحن بخير بإذن الله تعالى، الهمة عالية وما تزال اللحمة الوطنية في أعلى صورها. نلتقي الأسبوع القادم على خير، تحياتي لك دائما، وشكرا، تحيات العائلة لك
0: جزيلا لكم جميعا أستاذ.

0: أنا الآن الأستاذة راناري داخدر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا حضرتك أستاذي الكريم، كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بألف خير، أنت والأهل وكل عائلة أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك. تفضلي أستاذة.
1: أرسل حضرتك. أهلا وسهلا بالحضور الكرام، هو مساء الخير والجمال ومساء الشرف والتساؤل. نحدثك اليوم ليس من خلف الميكروفونات المغلقة، بل من قلب الميدان حيث تتحرك الحياة ويتحرك معها العقل البشري. هل تساءلت يوما لماذا السماء زرقاء؟ أو كيف تطير هذه الطائرة الضخمة في كبد السماء؟ أو لماذا تفح حنب يسقط دائما إلى أسفل؟ إذا كانت هذه الأسئلة تخطر على بالك، فتهانينا لك أنك تمتلك الثورة الأكبر في العصر الحديث، ألا وهي الفضول الفكري. أعزائي المستمعين، الفضول الفكري ليس مجرد رغبة في معرفة أخبار الآخرين أو التدخل في شؤونهم، فهذا فضول اجتماعي سلبي، بل هو تلك الجذوة المشتعلة في العقل التي تدفع الإنسان لقول أريد أن أفهم كيف يعمل هذا العالم. كل الاختراعات العظيمة التي نراها حولنا اليوم، من الأول الهاتف الذكي الذي في أيديكم إلى مركبات الفضاء التي تغزو الكون، بدأت بسؤال بسيط: نيوتن لم يكتشف الجاذبية لأنه كان أذكى من في الأرض، بل لأنه امتلك فضولا فكريا جعله يتأمل سقوط التفاحة بدلا من أن يأكلها ويمضي. ألبرت أينشتاين قال بلسانه: أنا لست موهوبا بشكل خاص، أنا فقط فضولي بشكل مفرط. أن العقل الفضولي هو عقل حي لا يرضى بالإجابات السطحية، بل يحفر عمقا ليبحث عن الأسباب والنتائج والروابط بين الأشياء. دعونا اليوم الآن نلتقي بأحد زملائنا زميلاتنا هنا في الساحة لنرى رأيه. مرحبا يا صديقي، ما الذي يعني لك الفضول الفكري؟ صوت بديل الزميل، أهلا بك. بالنسبة لي الفضول الفكري هو ألا أقبل الكلمات لمجرد الجميع يقررها، بل أحب أن أقرأ وأبحث وأتأكد بنفسي. هو الذي يجعل الدراسة ممتعة وليست مجرد حفظ للامتحانات. أنا رائع جدا، أشكرك بالفعل. القراءة والبحث هم وقود هذا الفضول. كيف تغذي فضولك الفكري؟ وحتى لنكون مجرد متحدثين إليكم، وصفة سريعة لإنعاش عقولكم وتدريبها على الفضول الفكري. اسأل لماذا وكيف، لا تأخذ الأمور كمسلمات، اقرأ خارج تخصصك. إذا كنت تحب العلوم اقرأ كتابا في التاريخ، وإذا كنت تحب الأدب فصفح مقالا عن الفلك. صادق المفكرين، ابحث عن الأشخاص الذين يثيرون عقلك بالنقاشات الممتعة وتجنب النقاشات العميقة، لكن تقبل الخطأ، لأن الفضول الفكري بيتطلب شجاعة للاعتراف بأننا لا نعرف كل شيء. وختاما أيها الرائعون، العقل ليس وعاء يجب ملؤه، بل هو شعلة يجب الفضول فيها، والفضول الفكري هو الشرارة التي تغفت هذه الشعلة. لا تتوقفوا عن السؤال ولا تملوا من البحث، واجعلوا من حياتكم رحلة استكشاف مستمرة. أتمنى لكم يوما مليئا بالأسئلة الذكية والإجابات الملهمة، وإلى لقاء قريب، وسلام الله عليكم ورحمته
0: وبركاته. شكرا جزيلا.
1: أستاذي في العادية أولا.
0: نعم تفضلي أستاذة، لم أسمع جيدا.
1: العيدية
0: يا أستاذي، وهات الدين كان العيدية لعيد الفطر وعيد الأضحى، هي في أمن وأمان تنتظرك أستاذتي الفاضلة حين تأتي إلى إيطاليا.
1: هات الدين
0: كام كام كل ما أردت وكل ما شئت فهو موجود، ولا عليك أستاذتي الفاضلة، سيكون ما يفرحك أكيد إن شاء الله.
1: ميرسي لخاطرك، تشاوبك
0: جزيل الشكر. تشاوب أستاذة الأستاذة رناريدا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك، وتشاو أستاذة.
1: تشاو أستاذي.
0: أهلا وسهلا.

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكا وتانتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

0: معنا الآن الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا.
1: مرحبا، كيفك الأخبار؟
0: يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. كيف أحوالكم أنتم مع العدو الصهيوني الغاشم؟
1: رح أقول لك الحمد لله، بس أوضاعنا أكيد منا منيحة، كل العالم سامع يعني أخبارنا، وضع لبنان أبدا مش منيح. نعم. وإن شاء الله يا رب نحن بس عنا أمل إحنا أكيد رح ننتصر، لأنه إحنا أصحاب الحق وأصحاب الأرض.
0: أكيد إن شاء الله، والله في عونكم إن شاء الله، والله معكم وستنتصروا إن شاء الله قريبا. تفضلي أستاذة.
1: إن شاء الله. اليوم عنواننا رح يكون اتيكيت الصمود الأثري، كيف نحمي دفء البيوت في زمان الأزمات. اسمحوا لي، يسعد أوقاتكم جميعا وأهلا فيكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير راديو بلاك أوت، برنامجكم أحد الصداقة، تحية خاصة للإعلام المتألق دايما أستاذ عبد الصمد الكرام. الحلقة الماضية حكينا عن حواس أطفالنا رقميا وميدانيا، بس اليوم بدنا ندخل لعمق الحضن الأخير اللي بيحمينا كلنا. بدنا نحكي عن البيت لما بنعيش تحت ضغط وخوف مستمر بسبب الظروف. هيدا الضغط تلقائيا بيتحول لتوتر مشحون داخل الجدران الأربعة. اليوم رح نحكي عن مفهوم جديد ومنقص، وهو اتيكيت الصمود الأثري. كيف بنحافظ على اتيكيت الحوار والتوازن بين الزوجين والأبناء عشان ما نخسر بعضنا من الداخل ونحن بنواجه ضغوط الخارج. الأزمة الحقيقية بتبدأ لما الخوف الخارجي بيتحول للوم الداخلي بين الزوج والزوجة. اتيكيت التعامل بالأزمات يفترض علينا نكون فريق عمل واحد، مش جبهتين متقاتلتين. الضغط بيخلي النفوس دايما على المحك، وهون بيجي دور ذكاء المسافة والكلمة. من اتيكيت الحوار اليوم اننا نلغي جمل اللوم والاتهام ونستبدلها بعبارات الدعم المشترك. اذا تعبت الام او شعرت بالقلق، هون بيجي دور الاب ليمسك القيادة بحكمة ويهدي الاجواء، والعكس صحيح. التوازن بين الزوجين بالأزمة هو صمام الأمان اللي بيمنع المركب من أنه يغرق. والأهم من هيدا كله هن ولادنا الأطفال مثل السفنج، بيمتصوا قلق وخوف والديهم من النبرة، من لغة الجسد، من نظرة العين قبل الكلمات. من أهم قواعد الأتيكيت الأثري اليوم، ممنوع الشجار أو النقاش المشحون أمام الأبناء. لما الأولاد يشوفوا الأب والأم متماسكين وبيحكوا بهدوء، هيدا بيعطيهم شعور تلقائيا بالأمان والسكينة، حتى لو كان صوت العاصفة برا عالي. احتواء الأبناء بذكاء وبس الطمأنينة بنبرة صوتنا هو الدرع النفسي اللي بيحميهم من الصدمات والتوتر والقلق. رسالة الختمية لكل عيلة عم تسمعني اليوم، البيوت ما تعمر بس بالحجر، البيوت بتتعمر بالحب وبالكلمة الطيبة والاحتواء المتبادل. خلوا بيوتكم ملاذ آمن لبعضكم، وتذكروا انه الأزمات بتمرق، بس الأثر النفسي والمعاملة الطيبة هي اللي هن اللي بيقووا بالذاكرة، بيبقوا بالذاكرة. كل التحية لكل مستمعينا الأوفياء، وشكر كبير أستاذ عبد الصمد على هيدي المساحة الإنسانية والاجتماعية الراقية. من قلب لبنان أرض الصمود والعائلات القوية، ببعث لكم ألف تحية ومحبة. دمتم ودامت بيوتكم مليانة بالدفء والسلام والكرامة، وإلى اللقاء إن شاء الله بأسبوع المقبل. يعطيكم العافية.
0: جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة وعلى هذه النصائح. الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت معنا من لبنان. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وأتمنى لكم النصر العاجل إن شاء الله على عدوكم وعدو الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: إن شاء الله، يعطيك ألف عافية.

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2

0: معنا الآن الأخ أو الأستاذ عبد الحق الطوسي فاعل جمعوي من مدينة تيفلت من المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الحق، مرحبا.
1: أهلا وسهلا دكتور عبد الصمد وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا أستاذي الفاضل، أهلا وسهلا بك معنا في أول لقاء في برنامج الصداقة، ونعرف بأن الوضع الكارثي في مدينة تيفلت لا يبشر بالخير. ممكن أن توضح لنا ماذا يقع هناك؟ النار، نيران، تقديه والروائح الكريهة وغيرها وغيرها، يعني كوارث لا تحصى. تفضل أستاذ.
1: شكرا الأخ عبد الصمد. المشكل ديال حرائق غابات القريعات وهو واحد المطرح ديال النفايات كيتم الحرق ديالو في جميع الأوقات، كاين بعض المرات اللي كتحرق 24/24 اللي كيتسبب في روائح كريهة بصراحة الله اللي كتولي واحد الغمامة كبيرة على مدينة تيبلس. هاد الروائح الكريهة هادي تسببت الأمراض عدة للمواطنين بمدينة تيبلس، خاصة الناس اللي كيعانيو من الحساسية والأطفال. بالتالي بأن المستشفى ديال تيبلس عرف واحد الاكتظاظ في هاد الأيام الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة، وحتى المستشفى هو كارثي، يعني ما فيهش لا تجهيزات ولا أطباء ولا اختصاص، حيث أن الأكسجين ما كافيش، فهذا زاد من المعاناة ديال الساكنة ديال تيفلت. أضيف إلى ذلك انقطاع الغير مبرر والمستمر للماء، وبالتالي تحولت مدينة تيفلت لسجن كبير، حيث هو تعذيب جماعي للساكنة ديال المدينة بأكملها. هاد المطرح ديال النفايات كان في السابق كيتستغل من طرف الجماعة ديال تيفلت بوحدها، فنض المجلس البلدي عوض ما يلقى حل، فدار شراكات مع جماعات مجاورة على أساس بأن غادي يولي مطرح مشترك. فلا يعقل أن جماعة 25 كيلومتر بعيدة على تيفلت كتجي وكتحط النفايات ديالها في مطرح لا يبعد على المدار الحضري إلا 100 متر. بالتالي وقع نقاش في واحد في أحد الدورات نهار بغاو يصوتوا بأن على أن الجماعات تساهم ببلغ 40 مليون، جماعات المجاورة استفدت داك المطرح. فكان واحد التدخل ديال واحد الأخ من المعارضة الأخ خميس اللي قال واحد اقتراح زوين، قال لهم ما غادي نصوتوا معك على 40 مليون يعطيوها الجماعات، نصوتوا أن نعطيو 400 مليون احنا كجماعة على أساس أن المطرح ما يكونش في مدينة تيفلت، ويكون في جماعة من الجماعات اللي مجاورة واللي دايرين معها شراكة. من الأمور اللي صراحة الله اللي دارت تسبب واحد السخط عارم بين صفوف ساكنة مدينة تيفلت، هو أنهم كانوا كينتظروا واحد الحل استعجالي من المسؤول الأول عن المدينة اللي هو رئيس المجلس البلدي، كيخرج في حوار صحفي مع جريدة إلكترونية وكيقول بأنه أي حل غنديروه فيعتبر حلا ترقيعيا، وبأنه ما كاينش حل لمطرح النفايات، وهذا يعني أنكم تخنقوا، أنكم موتوا، أنكم ما كتهموناش أو الله أعلم بالنوايا ديالو، في حين بأن المهرجانات اللي تقامت في تيفلت اللي كانت مهرجانات من طراز عالي على مستوى عالي، صرفت فيها الملايير ديال الملايير، وحضروا لها وزراء وشخصيات كبار في الدولة، ومع العلم بأنه كان هدف ديالها هو تلبيع صورة رئيس المجلس البلدي وتهييب الانتخابات المقبلة في حملة سابقة لأوانها. أنا طرحت سؤال وكيطرحوه الصغير والكبير في مدينة تيفلت، علاش هاد الرئيس اللي اتفق أن يستدعي وزراء وبرلمانيين وشخصيات وسفراء دول اللي حضروا لهاد المهرجان، علاش ما تواصلش معهم من أجل إيجاد حل؟ علاش ما تطرابعش على هاد المشكل داخل قبة البرلمان وبصفته رئيس المجلس وبرلماني في نفس الآن، وأن الأب ديالو برلماني آخر حتى هو في الغرفة الثانية. الآن ساكنة مدينة تيفلت كتعيش معاناة، كتعيش عذاب أليم دون أن يتدخل أحد، دون أي حل لهذا الوضع الكارثي، جريمة بينية بجميع المقاييس. جريمة في حق ساكنة مدينة تفلت بجميع صفات القهر والذل والاستهتار بالصحة ديال المواطنين، خاصة الأطفال منهم اللي تصابوا بأمراض ديال الحساسية وأمراض العيون وأمراض كثيرة. تفلت كتعيش واحد الوضع كارثي قبل العيد وبعد العيد، انقطاع متكرر للماء، ارتفاع درجة الحرارة.

0: ولا زال ساكنة مدينة تيفلت عندهم مشكل مع الماء ومع السبيطار ومع بيئة ملوثة. على ذلك بأنه سيعقل أنه جهات الوصية على المياه والغابات ولا الغابات ولا لم تتدخل ولم تحرك ساكنا. المبادرات اللي داروا بعض الإخوان في تيفلت أنهم جمعيات مشاو داروا شراكات مع سفارة ديال الصين واحد المرحلة وجابوا مشروع ضخم باش يكون، وكان الرئيس آنذاك الأب ديال هذا الرئيس الحالي وكان غيدير المشروع، ولكن الاختلاف فين كان؟ على نسبة استفادة المجلس البلدي. ففشل المشروع. هذا الشيء كان غيكون 10 سنين عليه قبل ولا 12 سنة قبل. مع الأسف الأستاذ عبد الصمد الوضع راه كارثي، الوضع مزري في مدينة تيفلت ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم أستاذي الفاضل، وأضيف إلى يعني هؤلاء المسيرون أو هؤلاء المسؤولون على رأس هذه المدينة، أنا أسميهم مجرمين بمعنى الكلمة وبكل ما تعنيه الكلمة، لأنهم أكيد هم لا يسكنون بهذه المدينة ولا يستنشقون ذاك الهواء ولا يرون ولا يعني ولا يشمون تلك الروائح الكريهة، بل يشمها المواطن العادي الذي لا ملجأ له ولا مهرب هرب من تلك المدينة. لا ماء، لا دواء، لا نقاء، لا هواء، لا أي حاجة. يعني ما هاد المدينة ماذا يوجد فيها يعني جميل؟ ومدينة جميلة هي جدا، وموقعها موقع استراتيجي جميل، والغابة هي الرئة التي تتنفس بها الطبيعة أصلا، ويتنفس بها كل خلائق ليس الإنسان فقط. يعني كيف يعقل؟ وحتى يجيوا هؤلاء المسؤولون الذين يعني يتفرجون على المهرجانات وعلى الرقص وعلى يعني سباق الخيول وغيره يعني، ويأخذون حتى أموال بالمناسبة. هذا أكيد، لأن الكل يأتي يذهب تحت الطاولة الرشاوي والعني والمشاريع المزيفة ويأخذون أموال طائلة في هذه المهرجانات ولنا علم بها، وأقلها يأخذون أكثر من 100 مليون يعني باش يعملوا واحد المهرجان لكي يدوم 3 أيام أو 4 أيام، وهذه كلها يعني أموال يتقاسمونها بينهم، ويعني ويستدعون الإعلام المزيف المسترزق ليعطي الصورة الجميلة عن المدينة وعن المسؤولين بأنهم يعملون. ماذا يعملون؟ يعملون المهرجانات. فهذه المدينة يعني ما خص إلا المهرجانات، مدينة يعني تستنشق الهواء الذي يعني يمرض الصغير وخاصة صغار السن الأطفال والشيوخ والذين لهم يعني مشكل في التنفس. كيف يستنشقون هذا الهواء وهذه الحرارة؟ يعني نعرف بأن الحرارة في المغرب مرتفعة في هذه الأيام، يعني يقتلون الناس هكذا ظلما وعدوانا. أنا سأعود لهذا الموضوع إن شاء الله الرحمن الرحيم ربما في الأسبوع المقبل، لأنني لم أكن مهيئا له في الأول، ولكن سأتكلم عليه أكثر، وبعد قليل سيتكلم عليه البروفيسور عبد الرحيم خويط من الجانب البيئي ومن الجانب يعني الخطير الذي يتعرض له المواطنون في مدينة تيفلت. وهذه المدينة سبق وأن تكلمنا عليها، تكلمت عليها حتى الأستاذ صباح والأستاذ عفاف بن زكري، وتكلم عليها بعض إخوان آخرين، ولكن هذا المشكل ما كان ممكن مشكل النفايات وغيره، أما النيران مشتعلة في الغابة وفي في النفايات والرائحة الكريهة في البيوت، وهذا أين نوجد ونحن في 2026؟ ما زالت هذه المشاكل يعني تعاني منها بعض البلدان، وبعض بعض بعض البلدان التي يسيرها الرشيوية اللي واخذ المناصب بالرشوة وبالضغط على المواطنين، لأننا في دولة ليست دولة الحق والقانون، دولة الرشوة ودولة الفوضى. كيف يعقل باش كيجي واحد رئيس مجلس باش يدير المدينة دياله هو الأول أصلا؟ مدينته أو قرية دياله خصو يصلحها هو الأول، ويكون هو من الأوائل، وألون يطلب الفلوس من عند المواطنين، هاجي ونصلحوا هاد البلاصة، نحيدوا هادي، نديروا هادي، ونديروا هادي. هذا هو الرجل، ما هو كيبني الفيلات يسكن فيهم، وكاين اللي كيوصل الضو دياله ما عرف فين كيلومترات، والناس حداه ما عندهمش أصلا. أنا والله أكبر مجرمين، بالله أكبر مجرمين، لا أنتم ولا من يغطي عليكم. وأنا أتوجه إلى العامل بالأخص، ليس وزير الدخل.

0: التشكيلية أو غيره. العامل ماذا يفعل العامل؟ العامل هو نائب صاحب الجلالة هناك في تلك المدينة أو في مدينة خميس لازم أعرف المدينة تفتيف عمالة أم باشوية أم ماذا. يعني العامل هو من يتحمل المسؤولية، هو يعني المسؤول الأول الرئيس على هذه المشكلة. وأنا أرجو أن يتدخل المحامون أبناء تلك المدينة، لأن عارف بأن هناك مثقفين وهناك محامون وغيرهم، وأن يتدخلوا أن يرفعوا دعوة ضد العامل وضد هذا المجلس المزيف. على أي أشكرك جزيل الشكر أستاذي الفاضل، وسأتواصل معك ربما في الأسبوع المقبل إن شاء الله لنسمع هل هناك من جديد. الأستاذ عبد الحق توصيفي الجمعوي لمدينة تفلت المغرب، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.
1: شكرا.
0: موعدنا سيتجدد معك، وبعد قليل سيتكلم البروفيسور عبد الرحيم خويط، سأتواصل معه الآن إن كان لديه وقت، سيبدأ الآن في مداخلته. شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا لك. شكرا. في مدينة تفلت، أهلا وسهلا بك.
1: شكرا.

0: معنا الآن البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي وله إسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا.
1: أهلا أستاذ صمد، السلام عليكم وتحية عابرة للقارات لك ولجميع المستمعين، ومرحبا بك أستاذ صمد في المواضيع اللي كتخص الهندسة البيئية نعم وما يدور حولها.
0: شكرا جزيلا لك بروفيسور، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج شكرا. الصداقة. وسؤالنا اليوم بروفيسور هو يعني سؤال كارثي صراحة.
1: صحيح.
0: تعاني ساكنة مدينة تيفلت من كارثة خطيرة صحيح. جدا تتمثل في النار المشتعلة في غابة القرعات 24 ساعة على 24 ساعة، والروائح الكريهة التي يستنشقها المواطنون ليلا ونهارا خاصة الأطفال والمرضى. ما هي أخطار هذه الحرائق على الإنسان والحيوان والبيئة بروفيسور؟
1: أستاذ صمد السلام عليكم وشكرا على السؤال، وشكرا يا صاحب السؤال، ولو أن سمعت تدخل
0: نعم
1: تدخل نتاعو فيما يخص مدينة تيفلت، وأيضا يعني أنا أعرف جيدا المنطقة بحكم يعني ابن الخميسات. فالأستاذ صمد للأسف شديد يعني ما تقدم به يعني المستمع الكريم صراحة يعني هو صادق في كلامه. ليش؟ لأن أستاذ صمد إحنا يا كنلعبوا على الواجهة، وهذا مؤسف، هذا مؤسف جدا. كنلعبوا على الواجهة وكنزوقوا شوية، أما الأمور اللي هي الحلول الجذرية ما كنتجهوش ليها، لأن البلدية بلا ما يبقاو يقولنا أستاذ صمد، بلا ما يبغيو يوهمونا ولا البلدية، المجلس البلدي أستاذ صمد مدير جوج حوايج نلخصوها في جوج حوايج، اللي هي تدبير قطع النفايات يعني الصلبة والسائل، طبعا نضيفوا لها شوية نتاع المرور، وهذا الشيء اللي كاين، ما كاينش حاجة أخرى. أستاذ الصمد راه ما غاديش يتبعوا لنا، ما عرفوش ما غايديروا لنا تما، راه عندك هاد جوج ملفات خصك تدبرهم. والسؤال مطروح أستاذ الصمد، أعطيني مثال نتاع مجلس بلدي ناجح في هذه الملفات هذه، فقط اثنين هذو، ما غتلقاش، ما غتلقاش. علاش كتجتمعوا؟ علاش كدير لك اجتماعات؟ علاش كما تفضل يعني المستمع الكريم، يعني يعني اموال تهدر. واحد النهار انا مع عاي واحد العام ولا عامين ما نديرش انا داك الموسم، وناخذ ديك الميزانيه ونحلوا هذه المشكله هذا، ولكن هما ما باغينش للاسف الشديد. اذا صار صمد يعني ملف النفايات ملف شائك، فاش كنا كنهضروا على القضيه نتاع النفايات خرجوا لنا بما يسمى تاهيل مطارح النفايات، وقلنا لهم ودي راه ما كاينش حاجه سميتها تاهيل مطارح النفايات، يا اما عندك مطرح نفايات كطريقه، لانهم حتى في اسمو نتاعهم الرد نتاعهم احيانا ما كيعرفوش ما كيردوش عليك، كيما مشيتي معاهم كيحاولوا يرجعوا لك الكلام نتاعك. تكلموا على ما يسمى تاهيل مطارح النفايات، ولم يتطرقوا حتى يعني بمعنى انه دراسه على الطرق التخلص من النفايات، الاعتبار ان مطار النفايات ما هي الا طريقه من بين الطرق، حتى هذه ما هضروش عليها. مشاو فقط قال لك اسيدي حنا عندنا مطارح صحيح انها شويه، ولكن سنعيد التاهيل نتاعها. كيفاش التاهيل نتاعها؟ ملي هضرنا معاهم في هذا الشيء قال لنا مدير ما كاينش حاجه سميتها تاهيل، كاين يا اما ان عندك نتايا الى اعتبرنا ان مطارح النفايات يعني هي الحل، عندك يا اما انك دير مطارح نفايات او ان عندك ما يسمى بالتوسعه ليكستنسيون. اذا هنايا انت كيفاش غادي دير لي هي الحاجه اللي اصلا ما كاين حتى شي حاجه فيها، كلها مبنيه على العشوائيه، هنا ما لقاوش الجواب. ثم كما قال المستمع الكريم انه كيجمعوا النفايات من باقي الجماعات ثم كتجي في واحد المكب العشوائي، هادشي راه كانوا غايديروه مع تجمود. وانت تكلمتي على تجمود، تجمود راه كانت هاد النفايات هذه وهاد الجماعات اللي كانت تمشي لتجمود، والخطير في تجمود الشعب صمد هو انه على واد برجين واد برجين يغدي واد بث. اذا هنايا كاين مشكل خطير جدا وعويص الشعب صمد. اذا القطاع تدبير النفايات فاشله فيها المجالس البلديه كلها، إذن هذا أستاذ صمد خذها على حسابي. ثم المدن اللي هي الساحل كترمي جزء كبير منها من السوائل نتاعها كترمي في البحر بشكل مباشر، وهذا هذا مؤسف جدا. كيفاش نتوما الملف نتاع النفايات ما قدرتوش؟ ثم ايضا يعني كيديروا يدهم في يد مع شركات وهميه غدا اليوم كيحل شعب صمد. انا دائما كنقول حتى للطلبه الا بغيتي شعب صمد تولي لاباس عليك تاجي نمشيو لهاد الشيء ديال تدبير هاد الشيء ديال النفايات. لان كلمه تدبير هي كلمه كبيره شعب صمد. لماذا؟ لان فيها الجمع والنقل والتخلص بطريقه هندسيه. شكون هاد الشركه اللي كدير لك التخلص بطريقه هندسيه؟ ولا وحده. واش متفق معايا الشعب صمد؟ بمعنى ان شنو كيديروا هما؟ انا وياك الشعب صمد من غدا وسط المجتمع الكريم من غدا نديروا شركه. الا بقات لنا غير في الكميات شاحنات وشويه نتاع الموظفين نوظفوهم معنا ونبقاو نجمعوا ويتم الرمي بطرق عشوائيه في الربع الخالي. اي واحد غيدير هذه القضيه هذه؟ لماذا؟ لان غيب عليها الشق الهندسي. ما بقاش ما عندك الشق الهندسي اللي هو التخلص بالطريقه السليمه. لان كلمه تدبير هي الجمع والنقل والتخلص بطريقه سليمه وصحيحه هندسيا. ما كيديروش هذا الشق هذا كي تفطر تحمل في صمات. وانا نقدر نحل معك تحدي، نفتح معك تحدي ومع المستمع الكريم، يقول لي يجيب لك أستاذ عبد الصمد يكتب لهم طلب يعطيوه دفتر تحملات اللي وقعوه مع الشركه نتاع تدبير قطع النفايات. حتى واحد ما غايجيب لك أستاذ عبد الصمد هذيك الكونترا هذيك العقد، حتى واحد ما غايجيبو لك، حتى واحد ما غايجيبو لك. لان أستاذ عبد الصمد انت نشدت يعني المحاميين، وهذا المحامي علاش غايدير كيفاش غايدير الدعوه؟ هذا هو ما عندوش حتى ديك الكونترا، راه ما كاينش اللي غيعطيها له، ما غاديش يعطيوها لك أستاذ عبد الصمد. ثم المعايير السنتيمات تصرف في هذه الامور هذه، ولكن كتصرف فقط للجمع والرمي. واش ما يمكنش انايا نديرها الشركه هذه؟ نديرها صافي من غدا ان شاء الله نديرها، وانت ايضا والمستمع الكريم ايضا. نشري واحد ربعه حتى دوك الشاحنات ما غاديش نشريوهم، غادي نمشيو نجيبوهم من الشركه وندفعوا واحد لاسون ديال الفلوس ونجيبوهم الموظفين، نجيبو الموظفين صافي. هي احنا درنا شركه، احنا نمشيو نوقعوا الملايير. هل هذا هي الصفقه؟ هل هذه الصفقة صحيحة؟ هذه صفقة على حساب البيئة والإنسان والحيوان وشعب صمد. بمعنى أن الصفقة على على على على البلاد والعباد، على الشجر والحجر. إذا كان هذه هي الصفقات وندير راسي ناجح في صفقات، راه ما أسهلها. علاش؟ إنك غيبتي أنت يا جزء كبير اللي هو التخلص السليم. إذا نرجعوا شعب صمد للموضوع. النفايات وشعب صمد كما قلت لك وشعب صمد ترهق المجالس البلدية في العالم كله. فاش كان بغيو ندبروها بشكل سليم، ممكن بشكل سليم جدا، سواء السائل سواء الصلب. إذن كانت تكلموا على خصنا المستمعين يعرفوا البلدية مسؤولة عن النفايات الصلبة اللي كتطلع من البنازيل، ثم ايضا المصانع البلدية ما مسؤولاش عليها. هنا خص دير ضريبة عليهم، ولو ان حتى المواطن عليه عنده ضريبة على على على النظافة. اوكي، اذا هنا شنو عندك انت؟ اذا النفايات المنزلية مسؤول عليهم البلدية في الجمع نتاعهم، وهذا ثم ايضا المصانع، وهذا خصهم هما يدبروا حالهم بحالهم. علاش؟ لان هنا كنرجعوا لما يسمى التأثير البيئي. لاي مصنع قبل ما يعطيه الرخصة عنده ما يسمى بتأثير البيئي، خص يجيب لنا مثلا كيف سيدبر قطع النفايات أو الصلبة ولا السائلة. إذن هذا خص يكون جاوب على الشق هذا، أنا ما مسؤولش عن النفايات نتاعو. ثم أيضا نفس الشيء ينطبق على اسمها، ينطبق على تربية الدواجين، ينطبق أيضا على المصحات وهكذا وذواليك والمستشفيات. المستشفيات الماء ديالها ما خصهاش تمشي بصعب صمد مع المياه نتاع الصرف الصحي نتاع الساكنة، ما خصهاش تمشي. هذا ينطبق ايضا على اللي اسمها العياده الطبيه، نفس الشيء ايضا النفايات الطبيه ما خصهاش تمشي لمطارح نفايات وشعب صمد. المطارح نفايات العشوائيه طبعا، وليس حتى يعني المصممات الهندسيه. اذا عندنا احنا في النفايات الصلبه عندنا النفايات المنزليه، النفايات التجاريه نتاع الاسواق المطاعم، النفايات ممكن نلقاو فيها النفايات الصناعيه ناتجه على المصانع وعمليه الانتاج، مخلفات البناء والهدم هنا يا ربما نتحفظوا عليها كثير لان ممكن تكون فيها نفايات خطيره. اوكي، ثم نفايات الزرعه مثل بقايا المحاصيل وهذه الامور هذه. ثم عندنا الشق نتاع النفايات الخطيره، النفايات الخطيره فيها المخلفات الكيميائيه الطبيه البطاريات النفايات الزراعيه اللي فيها المبيدات الزيوت المستعمله النفايات الالكترونيه هذه كلها نفايات خطيره يجب عدم التخلص منها اصلا في مطرح النفايات وانما بطرق ثانيه. اذا هل صاحب صمد على المستوى نتاع المدن نتاعنا نصنفوا هذا التصنيف هذا عندنا اصلا يا غريب اغلب المدن بمعنى ان يتم التخلص بطريقه عشوائيه بجميع النفايات بشكل عشوائي. مخاطر النفايات صاحب صمد هناك طبعا كما تفصف الطالب المستمع الكريم على جهاز التنفسي نتيجه ماذا انبعاث الغازات الجسيمه الدقيقه ثم ايضا عندنا ميثان ثاني الكربون هذا مشكل اصلا بمعنى غاز الاحتباس الحراري تسمو بالمعادن الثقيله يعني ما شكون نابين يعني ليه لي ميتولوغ هذي ميتالز يعني الرصاص والزئبق والكادميوم هذا الامر هذه انتشار الامراض المعديه وتكاثر الحشرات والقوارض بعض الحشرات وبعض القوارض راه ظهروا عندنا هنا باين اللي ما كناش كنعرفوهم جراء ماذا جراء هذا الامر هذه تلوث المياه صاحب صمد زياده المخاطر اصابات بعض الامراض يعني نتيجه تعرض طويل الامد لهذه المواد السامه. بمعنى أن عندنا تلوث التربة عندنا تلوث المياه السطحية والجوفية عندنا ضرر مباشر الحيوانات نتيجة ماذا ابتلاع المواد البلاستيكية والسامة انه عندنا الناس يعني بعض المطارح العشوائية اصبحت مراعي الصمد مراعي كترعى فيها الغنم والابقار يعني تراكم بمعنى أن ماذا تراكم الملوثات في سلسلة غذائية ثم ينتقل الى الانسان انبعاثات الغازية تكلمنا عليها الأستاذ صمد تدهور الموائع الطبيعية وانخفاض التنوع الحيواني والبيولوجي. إلا كنا كنتكلموا على طرق تخلص طرق تخلص ما يمكنش نتكلموا عليها الأستاذ صمد إلا إذا رفعنا منسوب الوعي نتاع السكان أوكي لأن في المدارس وفي الإعلام أوكي لأن تقليل من إنتاج النفايات ما يمكنش نوصلوا لها إلا ما رفعنا منسوب الوعي بمعنى انه تقليل يعني توليد النفايات في المصدر افضل وسيله لاداره المستدامه وصاحب الصمد تقليل نتاعها في المصدر اعاده الاستخدام هنا كنعطيونا اطاله العمر ثم نقلل الضغط على الوسيله نتاع التخلص من النفايات اعاده التدوير ظهور شركات التسميد العضوي بمعنى تحويل النفايات العضويه لصمد طبيعي تستعمل يعني في التربه بقايا الاطعمه الطعام وهذه الامور هذه ثم الى وصلنا إلا درنا هذه الأمور هذه كلها رفعنا المنسوب الوعي وصلنا إعادة استعمال والروسايكلين والريوزين إعادة استعمال ثم أيضا التقليل في المصدر كيبقى لنا أنه طرق تخلص عندنا المعالجة الحرارية بمعنى الأفران الحرق الأصاب صماد باش يعني الكلام نتاعنا يكون في السياق نتاعو الحرق داخل الأفران المخصصة وهذا دكتور أستاذ صماد هذا الحل سهل على مدينة يعني في الحجم نتاع تفلت إذا كانت عندها رغبة سياسية في التخلص من النفايات نتاعها ها هو عندك الأفران سهلة لماذا سهل؟ لأن ما كتاخذ لكش حجم كبير ثم أيضا يعني ممكن يعني تتخلص من أطنان تاع نفايات في اليوم في موقع صغير وحنا نساعدوهم رصاب صماد في اختيار المكان المناسب ثم عندنا طريقة نتاع ما يسمى التمر أو ما يسمى بالمطارح لأن إلا شفتيهما كيهضروا دائما على المطارح على سينا سهل هما غير كيمشيو كيرموا بشكل عشوائي المطارح رصاب صماد هو هندسيا اصعب كثير من الافران علاش ينخصك اصلا مساحه نتاع الارض وهذيك المساحه نتاع الارض كتجهزها نتايا على شكل زئاء بمعنى ان عندك نتايا مجموعه من الطبقات كتعملها صاف صماد كتحفر كيتم العمل عمليه الحفر ثم اختيار المكان المناسب ثم عمليه الحفر صاف صماد ثم كدير مجموعه نتاع الطبقات لمنع وصول العصير نتاع النفايات يعني العصاره يعني الليكسيفيا توصل المياه الجوفيه كتمنعها ثم ايضا كيكون فيها الميلان بمعنى ان فيها الشق الهندسي كثير جدا وخصوصا الهندسه المدنيه ثم يتم قبر النفايات، ثم يتم دمك نتاعها، ثم ايضا نصل بماذا الى الطبقات العليا، تقريبا عندنا واحد ما ترى ولا اكثر من تاع الطبقات، ثم ايضا ننهيها بما يسمى بالكومبوست، في غادي تنمو لنا النبات. كما قلت لك انا كنفتحوا تجزئه جزء معين كنستغلوه كنغلقوه ثم كنمشيو للجزء الثاني وهكذا. ودواليك ممكن يكون عندنا واحد 50 هكتار ممكن نخلصوها مثلا كتفلت، بعدين تفلت 50 هكتار ممكن تكفيها 20 سنه.
0: نعم.
1: ولكن هادشي ما كاينش. ثم عندنا معالجه خاصه لما يسمى بالنفايات الخطيره، وربما لن أعطي عليك بصاحب صمد، نعطيني مساحة للسادة المستمعين ممكن تكلموا عليها، لأن النفايات الخطيرة الإدارة انتهى تختلف عن النفايات الصلبة المنزلية. من الناحية الهندسية وحتى في النقل نتاعها وفي كلش نتاعها وفي التخلص نتاعها. فممكن نخليو هذا الشق هذا بصاحب صمد نطرقوا ليه من بعد إن شاء الله. وأتمنى أنني راه جاوبت السيد المستمع والساده المستمعين على الاقل على الشق نتاع النفايات الصلبه، ثم ايضا يعني الطرق نتاعها، ثم المخاطر نتاعها، ثم ما تكلمناش على الصرف الصحي، خصنا لان ما كاينش تخلص من النفايات بوحده من غير ما يكون معاه صرف صحي.
0: نعم سنتم.
1: فشكرا استاذ صمد، وسوف نتمم في الموضوع يعني خصوصا يعني الشق نتاع النفايات الخطيره، بمعنى النفايات الطبيه وغيرها والصيدلانيه.
0: نعم، والصرف الصحي سنتكلم عنهم في الأسبوع المقبل إن شاء الله لنتمم هذا الموضوع، وسنبقى يعني مارينا تدريجيا كل أسبوع.
1: لنا صمد ما أنا ما بغيتش نكتر على سادة المستمعين. نعم. والحرق العشوائي أنا ضده. نعم. والرمي بشكل عشوائي أنا ضده.
0: نعم لأنه يعني
1: وشكرا أستاذ صمد،
0: أشكرك جزيل الشكر بروفيسور على كل هذه المعلومات وهذه التوضيحات، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله لإتمام هذا الموضوع وما تبقى منها.
1: نعم. شكرا.
0: البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا.

0: معنا الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك أستاذ أحلام، مرحبا.
1: يا اهلا وسهلا بك استاذ، كل عام وانت بخير، صحه وسلامه ان شاء الله يا ربي.
0: استاذتي الفاضله
1: الله يحفظك.
0: اهلا وسهلا بك استاذتي الفاضله، دائما معنا في برنامج الصداقه. تفضلي استاذه.
1: تسلم استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتقدم اليكم ولاصدقاء البرنامج للمستمعين الكرام بخالص التهاني والتبريكات بمناسبه عيد الاضحى المبارك. اعاده الله علينا، أعاده الله علينا وعليكم الصحة والعافية وقبول الطاعات، وجعل أيامكم مليئة بالمحبة والطمأنينة. الموضوع اليوم، اليوم الدولي لحفظة السلام، هو اليوم الدولي التابع للأمم المتحدة، وهو مناسبة عالمية تقام في 29 من شهر أيار من كل عام. يهدف هذا اليوم إلى الإشادة بشجاعة وتفاني قوات حفظ السلام من الأفراد العسكريين والمدنيين الذين يعملون في بعثات الأمم المتحدة، وتكريم الآلاف الضحايا الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية واجباتهم. سؤال: ما هي مهام قوات حفظ السلام؟ لا تقتصر أعمال حفظ السلام على فض النزاعات، بل تشمل حماية المدنيين في مناطق الحروب والتوتر، والمساعدة في نزع السلاح المقاتلين وتسريحهم، وأيضا دعم العمليات السياسية وتنظيم الانتخابات، وأهم شيء مراقبة حقوق الإنسان وتعزيزها. تم اعتماد هذا اليوم رسميا عام 2003، وصادف تاريخ اختيار يوم 29 من أيار الذكرى السنوية لبدء أول بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في عام 1948، وهي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط. سؤال: من هم البارزين لحفظة السلام؟ تعد قوات الخوذات الزرقاء أو القبعات الزرقاء التابعة للأمم المتحدة أبرز الجهات الفاعلة ميدانية، حيث تضم أكثر من 2 مليون عسكري وشرطي انتشروا في 71 بعثة لحماية المدنيين ونزع السلاح، كما برزت شخصيات عالمية في تعزيز السلام، نالت جوائز نوبل للسلام، منهم نيلسون مانديلا قائد جنوب أفريقيا بارز، نالت جائزة عام 1993 لجهوده في إنهاء الفصل العنصري وإرساء دعائم السلام والمصالحة. ثانيا مارتن لوثر كينغ قائد الحقوق المدنية الأمريكي الحائز على الجائزة عام 1964 لنضاله السلمي ضد التمييز العنصري. ثالثاً الأم تريزا، وهي راهبة ألبانية هندية، نالت أيضاً جائزة نوبل السلام عام 1979 لعملها الإنساني وتفانيها في مساعدة الفقراء ونشر المحبة في مناطق النزاع. وأخيراً كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الذي كانت فترته منذ عام 1997 لغاية 2006، حصل كوفي عنان على جائزة نوبل السلام مناصفة مع الأمم المتحدة مجتمعين في جعل العالم أكثر تنظيما وسلاما. وأخيرا يتحقق السلام من خلال مسار متكامل يبدأ بالسلام الداخلي للفرد وقبول الذات، ثم يتسع ليشمل نشر ثقافة التسامح والحوار المجتمعي والعدالة، وهو ليس غيابا للنزاعات فحسب، بل يتطلب بناء مجتمعات تضمن المساواة وسيادة القانون لجميع الأفراد من خلال الترابط والتماسك في العلاقات بين الأفراد ومعرفة الحقوق والواجبات لكل الأفراد في المجتمع. شكرا جزيلا لحسن الاستماع، ونسأل الله العلي القدير أن يسبغ على بلادنا العربية والعالمية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ونشر السكينة والسلام في جميع أقطار وطننا العربي والعالم أجمع.
0: أمين يا رب، هذا ما نتمناه أستاذتي الفاضلة لإخواننا الذين يواجهون العدو الصهيوني، ولجميع إخواننا في العالم العربي والإسلامي، نتمنى السلم والسلام لهم جميعا. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة. الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك.
1: كل عام وانتم بخير.
0: بك.

0: معنا الآن الأستاذة حسناء إسماعيل علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء، مرحبا. أهلا
1: وسهلا بك أستاذة
0: صامت، أستاذة فاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة.
1: الله يبارك
0: فيك أستاذة،
1: أهلا كل مستمعي ومستمعات راديو الصداقة.
0: اهلا وسهلا بك، تفضلي استاذه.
1: اليوم ان شاء الله نهضر على اسباب الصراعات والخلافات بين الناس. فبزاف المرات كنلقاو راسنا في الصراعات وخلافات مع الناس، وكنسولوا علاش هذا الصدام. فعلم النفس الشهير ويليام غلاسر مؤسس نظريه الاختيار كيعطينا تفسير عميق ومريح، وكيقول أن الصراع ماشي دليل على أننا خايبين ولا سيئين، بل هو نتيجة طبيعية لأن كل واحد فينا عنده أولويات واحتياجات مختلفة في حياته، وكل واحد كيشوف العالم من زاوية ألبوم الصور اللي في عقله. الدكتور ويليام غلاسر لخص هذا الشيء في مقولات ذهبية. فأول مقولة قال فيها: نحن لا نملك السيطرة إلا خاص فقط، يعني احنا ما نقدروا نتصرفوا او نتحكموا الا في تصرفاتنا. فاكبر غلط يخلي الصراعات تكبر وتأجج هو ملي كنضيعوا الجهد ديالنا والوقت ديالنا وحنا باغيين نغيروا الاخرين بالسيف. فكلما حاولنا نسيطروا على الاخر كندمروا علاقاتنا. كاين واحد الامثله توضيحيه من واقعنا اليومي باش نفهموا هذا الشيء اكثر. عندنا المثال الاول بالازواج، كنلقاو الزوج مثلا عنده حاجة الحرية عالية، عزيز عليه يسافر ويخرج معه ويشوف صحابه، والزوجة عندها حاجة الحب والانتماء عالية، فهي كتبغي يجلس معها في الدار أكثر. فهنا الصراع كيبدأ، ماشي لأنه ما كيبغيوش بعضياتهم، بل لأن أولوياتهم مختلفة. إذن عندهم أولويات مختلفة، هو عنده حاجة الحرية عالية وهي عندها حاجة الحب والانتماء عالية. فالصراع بدا لأنها بغات تتحكم فيه وكتبقى تلومه وتنتقده باش يجلس، وهو كيبغي يهرب باش يحس بحريته وحميه. المثال الثاني بالأباء والأبناء، فالأم أو الأب اللي كيبغي يفرض على ولده تخصص دراسي معين لأنه كيعتقد أنه هو اللي عارف مصلحته، هاد التحكم هذا أو هاد التحكم الخارجي هو اللي كيخلق الصداع، كيخلق يعني الصداع والنفور داخل البيوت. لكن لازم انتبهوا لواحد الفخ خطير بزاف، هو ان الحوار الهادئ والتنازل ما كيعنيش انني نرضي الاخر على حسابي في كل وقت. فكنلقاو واحد كيتنازل ديما لان خايف من الصراع وخايف يعني من الصداع ومن الفراق، وكيولي هنا عنده كيسقط في واحد الفخ اللي هو فخ التعلق المرضي، وكيلغي الذات ديالو، ما كيبقاش حاس بحريته ولا قيمته. ومع الوقت هذا الكرت كينفجر على شكل غضب او على شكل مرض نفسي وجسدي. ولذلك يعني ضروري تكون واحد الحدود، لان هذه الحدود هي اللي كتحمي يعني الحق ديالي والحق ديال الاخر. فاحنا بغينا نبنيو جسر نتلاقاو فيه في النص، ماشي نوليو حنا الجسر اللي كيدوس على الاخر. وكل واحد قبل ما يتصرف شي تصرف يسول راسو: واش هذا التصرف غادي يقربني من الاخر ولا يبعدني منه؟ فالتوافق الذكي هو اننا نربحوا العلاقه بلا ما نكسروا راسنا وكرامتنا. عيشوا بواعي، حطوا حدودكم بحب، وحافظوا على سلامكم النفسي حيت راحتكم ديما بين يديكم. شكرا لكم وخليتكم مع راحة البال. شكرا أستاذ الصمد.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على كل هذه النصائح، وسنعود معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله، سنعود معك إلى نصائح أخرى جديدة إن شاء الله. الأستاذة حسناء إسماعيل علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي، كانت معنا من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك.
1: شكرا جزيلا
0: ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك.

0: دائماً معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.
1: أزول أزول ميوزيك لاب بريزنت يا زينة pour nos frères du désert.

0: معنا الآن البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا. أهلا وسهلا بك.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا بروفيسور.
1: أهلا وسهلا بك أخوي عبد الصمد. تنسلم عليك وتنسلم لجميع الناس اللي معنا في البرنامج. تنتمنى بلا كل شيء بخير وكلكم على خير.
0: الله يبارك.
1: ونتمنى بلا لاباس عليك ولا كل شيء الأمور ديالك لاباس.
0: صافا الحمد لله الله يبارك فيك بروفيسور. أهلا وسهلا.
1: الله يحفظك يكبر بك.
0: شكرا جزيلا لك. تفضل بروفيسور.
1: اليوم غدوي على مزامزة حيت كانت واحد الجريمة جرات وهي مهمة باش ندوي عليها. نهار الجمعة كاين واحد السيد اللي معنا مسكين في هذيك الجمعية ديالنا الناس اللي تندافعوا على الحقوق ديالنا والقوانين ديالنا بالنسبة للأراضي ديالنا ضد ديك العصابة اللي كاينة في المزامزة الجنوبية.
0: نعم.
1: نهار الجمعة واحد من العصابة مشى هو الأول باش باش يفهموا مسكين هذا السيد عنده البهيم عنده الحوالة وبالزبنو خصو يخرجهم كل نهار مع العشية تيديهم هذوك البهيم خصهم ولا بدا ما يخرجوا. دونك هو دا البهيم ديالو مشى قريب حدا الغابة ديال المزامزة ملي مشى تما داز واحد بموتور من هذيك العصابة من هذوك الناس اللي ديال العصابة اللي تيسيروها شاف هذاك السيد تما فاتت خمسة دقائق جاو ثلاثة الناس هازين العصي والسلاح الأبيض وقريسا وهذاك السيد تما مسكين ضربوه تحموا عليه هما بربعة نص الأسرة كاين الأب ولادو جوج ولادو دو جوج واحد من الولد ولد بنتو هادو مشاو مسيفتنهم العصابة باش بالنسبة لينا حنا مشاو أربعة الناس هازين العصي والسلاح الأبيض أنا باغي نقتلو السيد مسكين دافع على راسو عيط بالزربة قال كيفاش عيط في التليفون على خوتو جاو ومن هادوك هربوا ما جاو فين مساكن محنو السيد ضربوه رجلو ضربوه ليدو هاد العصابة هاد العصابة علاش دارت هاد الشيء دابا العصابة شافت بلا القانون بدا تيطبق بالنسبة للمحكمة بالنسبة للعمالة بالنسبة للولادية بالنسبة للقيادة البيبان ما بقاوش هذوك البيبان اللي كانوا عندهم وهذيك السهولات باش يجريسيو يتهموا الناس يديروا شهادات طبية مزورات هذاك الشيء تحيد ليهم بعد عامين الاخرى هذا الشيء تحيد ليهم ولا دابا القانون مطبق حنا تنشكروا بزاف سي العامل اللي جا سي العامل الجديد اللي جا دابا بالنسبة ودابا القيد الجديد هو اللي كان في المزامزة الجنوبية اللي تبدل وقلت لكم علاش حيت الاخر حيدوه هذاك القيد القديم اللي كان دابا الامور ديالهم اللي شافوا تبدلت ولو في الكريساج يعني ما بقاتش السهوله في الشفره ما بقاتش عندهم السهوله في الزوير دابا ولو تيشوفوا بالله الحاله ما بقاتش هذيك الحاله باش يقدوا يديروا الافعال اللي بدون القانون ديالهم حتى عيدت لهم دابا تيقولوا باش ما يمكنش يكون اي واحد نايب غنديروا معاه النزاع دابا هما دايرين لائحة ديال الناس اللي باغي يجريسيو حنا عندنا الخبار بلا قال لك غادي يمشيو لواحد بالواحد يجريسيو باش يديروا معاه ميل في المحكمة وعند البوليس وخا يكونوا هما متهومين عندهم هما سهلة يكونوا متهومين ولا لا باش يديروا حيت دابا الناس باش يفهموا القانون اش تيقول تيقول في الجامعة السلالية لكن بين داوي الحقوق في نفس الجامعة السلالية مشكل ما يقدوش يكونوا نواب دونك هما دابا داروا ديك اللائحه باش يمشيو يديروا النزاع مع اي واحد باش ما يخليوش اي واحد يترشح ولا يقد يكون نايب هادي اليوم حنا درنا غادي نحط غدا شكايه في القياده في العماله وحتى في الوزاره وما راه تحطت بهم شكايه بهاد المجرمين حيت هما دابا ولاو تيطلبوا قال لك باش هذاك السيد يسمح لهم هما دابا مشاو ضربوه كريساو وكانوا في الكريساج دابا ولا تيقول لك لا نضربوك ولكن بعد هذه لاحظتها من الاول هما دابا تيكونوا غاديين باغيين اما يقتلوك اما يورطوك اما يعذبوك ولكن لو حلو هما تيولي يجي عندك يقول لك انت ولد عمي ما كاين والو هذا نفس الاسره حنا كنا من المزامزه الجنوبيه بس تسمح لي ولكن من الجهه الاخرى لك تتواحل هما ما تيحنوش تفتيش واحد هما ما كاينش ما تيحنوش هما وما تيبغيو الناس بساكن يعذبوهم يدخلوا الناس باطل الحبس ولا ما كانش كاين الكريساج على سرقات قالوا لي الناس كانوا الناس بساكن شي ناس داروا بغا يديروا الجماعيه قبل في المنظمه الجنوبيه وشي وحدين مساكن ماتوا مضروبين بالموتور ديالهم غادي على الموتور تضرب شي طوموبيل ما عمر مول الطوموبيل ما تشد ما عرفوش شكون قالك هذيك بحال 2017 2016 وقبل كانوا الناس مساكن اللي كيقول غادي بالدوار بالموتور تجي طوموبيل تضربو وتزيد الطوموبيل ما عرفوش شكون دابا حنا ولاو دابا هما مساكن هذه الميساج ديال هذه سيبغي يصيفطوا لاي واحد راه نجيو ليكم 3 4 5 ونضربوكم ونمحنوكم ونبداو كاع نقتلوكم دابا الناس فاتوا تنقول هذا الخط الاحمر اللي فلاح يقول واحد الخط اللي ما خصهمش يفوتوا بالنسبه للقانون بالنسبه ل حيت لقاو دابا ملي بدات تطبق عليهم القانون كي غنقولوا بحال هكا بالدارجه الناس ولاو جاهلين باغي يعضوا تلفو بالنسبه ل هذاك الشيء ديال الاراضي ديال الفلوس هاد الناس ما بقاوش تيخدموا بالمخ ديالهم تلفو بقاش يعقلوا علاش اش تيديروا هادشي بغي انا كان عندي مهم باش نعلمو به حنا راه كتبنا الشكايه ديالنا ترسلنا بالمحامين ديالنا وغادي نبدا نحطوا الشكايه ديالنا باش بغينا نبينوا ليه فينا بلا هاد العصابه هذيك المسطره اللي كانت غادي فيها ديال الافعال ديال التزوير دابا ولات في الكريساج ولات اقل من اللي كنا في المحكمه زعما قال ملي هبطنا من هاد القضيه تحقيق هذيك الساعه هما متبوعين هبطوش قالوا غادي يسمحوا لي الناس غنقول بالدارجه قالوا دابا غنخدموا الزرواطه هي هذه اللي لحقنا لها دابا
0: واخا بروفيسور معليش حنا المهم غنتبعوا هاد الشكايه حتى هي تنشوفوا حتى الاخر ديالها ونشوفوا كيفاش غتمشي وكيفاش غادي يكونوا التحقيقات وكيفاش غادي تكون سميتو المحاكمه والاسبوع الجاي ان شاء الله رحمه رحيم تقول لنا شنو داروا فيها وحنا غادي نتبعوا
1: هي
0: مزيان ان شاء الله رحمه رحيم
1: ولا بدا مرحبا
0: جزيلا لك بروفيسور اهلا وسهلا بك البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي والأستاذ الجامعي من باريس تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقائك
1: شكرا تسلم عليكم تسلم على الجميع بسلامة أخويا عبد الصمد
0: أهلا بك بروفيسور مرحبا الرابعة بتوقيت إيطاليا أنتم دائما في الاستماع إلى

برنامج الصداقة يعطي المجال لكل المستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. برنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداتي أو إيصال صوتي أو الرد على المداخلات. برنامج الصدقة يفضح بكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان ولا يتسخر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. برنامج الصدقة هو برنامج شعار الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. برنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمفاسد والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورنا وأشرطة فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا ونحن لا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات البرنامج. برنامج الصدقة لا يسمح باستعمال مصطلحات غير أخلاقية والشتم والسب والقذف. برنامج الصدقة هو صوت لمن لا صوت له. برنامج الصدقة يأتيكم وكعادتي كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا. الآن سنبدأ بأغاني أو بموسيقى غربية، نتمنى أن لا يقطعوا علينا اللايف على أي رابط الإذاعة لا يقطع أبدا.

دقائق معدودة تفصلنا على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.